0: كنت العباسي محمد ووصلنا ليستوار عندها 12 سنة.
1: In the mountains of Algeria, a chapter of France's colonial war has remained hidden for decades, preserved only in sealed archives, official silence, and survivors' memories.
0: كي ضربوا على بالك كرم لها بط علينا كرم لها كذاك خطر هذيك الساعة بدأوا الناس هذا يسعل هذا يعيط هذا يبكي هذا كذا هذا كذا هذيك الساعة واحد ما يفهم الواحد واحد ما يسمع الواحد واحد ما يشوف واحد عندك عمي كان يعيط وسمع البابا يقولوا شاهد عيسى شاهد عيسى عمي هذاك ما حكم اللازم على ذاك هذاك ماتسور بلاص هذاك ما لهواش خاطر كان يعيطهم بعد كارم.
1: During the Algerian War of Independence, French forces used chemical weapons against people sheltering in caves. Fighters, families, and villagers were trapped in the conflict.

تقدر تعرف فيهم الكسوة، مش تعرف هذا فلان والله هذا فلان إلا بالكسوة بالقش انتهى. وكل الانديزيزة ونوفن ما تعرفي حتى واحد.

0: Le lendemain, je suis venu avec ma mère pour récupérer mon frère. Il était vivant. Alors, au sein du Yudan,
1: بسم الله، أنا عقون عمار. في 1959، 15 سنة، راحوا جابوا في الكوبتير، جابوا الغازات السامة. كي دخل، واش دخل؟ دخل دخان كحل، دخان كحل كحل. كي تشمو برك، كي تشمو تبدأ ويخرجوك منا الرغاوي، الرغاوي يخرجوك منا وتبدأ تطيح. قال يطيح، هما يضربوا، قولها هكذا، بولنا في البوط، هما يضربوا، احنا نحيو القماش نحطو ونعطيو. ولهذا احنا الستة هذوك ما تأثرش علينا الغازات السامة، ما تأثرش علينا احنا، لا صغار مازال. هبطونا داونا فرنسا، انسحبت، هربت، انسحبت. هو احنا وصلنا له حوالي نصف كيلومتر، واحد 500 متر، هما فجروا الغار. شوف 118 شهداء ماتوا هنا في الغار.
0: Alors, quand il est retourné, on attendit de partout. Triadent, le chalet, le canche, oui, triadent. Il l'aime. Moukchas, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a perdu un membre de sa famille. يعني سيتي باللي فيلم، وكأنك تتفرج في فيلم مرعب، باسكو تسمع البكاء بارتو، اون بلوري بارتو. ودفنن ديس الشهداء الذين كنت دفنين دينو كلش، حتى الانديبوندونس هذيك الساعه، وسين السلطات وسين كل الناس، وجبدوهم ودوهم في الصناديق وكلش، ودوهم داروا لهم مقبرة.
2: The memorial honors those killed in Khar Oushta. Across Algeria, the revolution, as Algerians call the War of Independence, is remembered in monuments like this. It's part of the country's national story. But the full scale of this chemical warfare has never been publicly exposed. In 1959, over 2 million Algerians were forcibly displaced to internment camps. The French army intensified operations against the strongholds of the National Liberation Army. Under the Charles Plan, 5 years of military tactics were restructured and expanded, including chemical attacks on underground shelters.
3: The commander-in-chief of forces in Algeria ordered a reorganization of special weapons.
2: For General Chal, the special weapons platoons were a key military asset.
3: Each platoon has a command group and three similar processing teams. It's 38 strong. The commander-in-chief, attaching particular importance to the training of special weapons platoons, calls this to the general's attention. Air Force General Maurice Chal.
2: Under Chal, even empty caves were gassed to stop their reuse.
3: Each process

0: and strongholds. Across Algeria, recent research suggests that French forces may have carried out between 5,000 and 10,000 chemical weapons operations during the war. But only a few hundred have been directly documented in accessible archives. This cave, known as the Lion Cave, was among them. Mohamed Lataman was on the other side. He fought with the FLN for 4 years.
1: Le président du Mali démarrait la fête début 59. إيمانية حرص ملي خاطر شعب جمعتنا كوفا كنت نزرب في 3 سنين جمعتنا بين ما هي الجيش سفونت لي بيس على لي كريتا كي باش هاد كوبرنت ما هي اللي كيقولوا كذا يفون بدات لي كريتا ناس البومباردموس لي مورتيس لي كانو اش تبغى لي فرنسا تخدم كاين الساعة تخدم كاين الساعة ذي الغاز بلا بياسو ذي البومبارد موات تخدم كل الساعة بومباردين دام دي الطريق دام كان تدري ناقيا توالي نو كنت توالي تقدر الناس دارتو يقيم حد تقوم سدخان البومبارد انت ود نشيت شو مارتو زرين وتوين لان شعبي غتعاونا تسوينا هاد سورتو ثيلاوين فرنت لي بليسي بنت دير الرابي تايما بو خدمت بنت لي خدمت الكوريير خدمت سي لوين اللي عقبني نعتب انت طاس لا بروميير كو جاج نايك داهينا سي الحوارينا غردا موتنا 4 العسكر ذوق جون مثمس ثمطوس زميس تفونس ذي الغار مقر وفانتد إلا وضيقة كم ذوين تلزن داخل سلارمري لانفيرمري لا تولية لا كل ادمنستراسيون لي ماشيني الكاغاب كذا هل سوري تسلح ذي القزد النا كي تصع يقولوا زمرها ذالي
0: Without any descendants to preserve them, such memories of the war might have been lost. Mohamed's father was a veteran, killed in 1960. Now Mohamed listens to the men who once fought alongside him from the village of Ait Messalayen.
2: يمكن دوتون تزرم باللي ديال الكاس
1: واش فهمتي وا
2: سلمت باللي ديال الكاس
1: يوند بابك
3: يمو كان المعركه اذا ذكر الشهر كان الكاس الكاس فاكسيون
2: الكاس فاكسيون
3: اي بي ديال كان يبي يدير لنا لا بانتور
2: كنت ذكرنا لي يوزا
3: لا بان
2: يتشعل تمس
3: يتشعل تمس
1: يربا ما يتشعلها يلحق القاعه هذا القاهم
3: القاع
1: ما يزيد
3: شغل بوم لا
1: مي ما يحزيك هذه
2: الصغير
1: يغسل يتمين
4: Moi, je voyais ce gaz comme. Bon, je suis un enfant, je regarde. Ça c'est de la rétrospective. C'est-à-dire, on m'a raconté, on m'a parlé de ces gaz.
2: Aujourd'hui même, il y a ceux qui nous disent que ça sent encore, tu peux larmoyer, tu peux éternuer, tu ne peux pas rentrer dans certaines grottes. Aujourd'hui même. Moi, je voyais comme une politique de terre brûlée. C'est-à-dire que la France avait perdu la guerre, politiquement parlant. Et il fallait détruire le plus possible.
0: In March 1962, negotiations reached a conclusion, and France and Algeria's provisional government signed a ceasefire. the avian